الواجب ده عليا، الحشيشه اللي في جيبه غير الحشيشه اللي في ايديا، الحشيشه اللي بيجيبه غير الحشيشه اللي في ايديا. ونستبح انا وانت